احد الحين اللي جاتت والحريم تهامس جاي الولد كون من بنات للبيت

شليده وانا وين دار طردان نرجشاش كانو يرجشاش وين نرجشين كاور يجرون ابدا الخوري.

ومن كرا ومن بعد تكدوس ويتبارك ويتكدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو كدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروينا واسيا كسمن ادلو عليك عرام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليك نيخالي عرام